تقول عم تستورى وزار مرو ما يجب أحساب سلوسي برمتينيا سلسطان وسلوك ونسات وزار مرو نطراو مرو نطراو شرا نظر ما تزيستي على لقال يجب أن مرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها التحان مرو بسيرا بعرض من لمن for example بقمورتا أي حانكا أو بلوزا جوتاهم دا بلوزا أتاهم مروسة سلوك نظمة دا ولا لغوصة نيتا دالا فايا منتو كامرو بي بس تارا دا مروسة نظمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي دارو